0: sunnah menjadi asing. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, "Idza qala al-imamu ghairul maghdubi 'alaihim waladh-dhallin, faqulu amin." Faqulu fi'il amr. Maka ana ingatkan talabatul ilm untuk yahtam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimuna ibadallah, di pagi hari ini hari Sabtu tanggal kurang lebih 26 Dzulqa'dah 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Agustus 2017 kita di Masjid Al-Ukhuwah Kota Bandung menghadiri bersama sebuah kajian Islam dengan sebuah tema yang tak seorang hamba pun kecuali pasti membutuhkannya. Saya sebagai pemateri dan antum semua yang mendengarkannya sangat-sangat membutuhkan pengetahuan terkait tema yang akan kita bahas pada hari ini. Tema kita pada hari ini diberi judul dengan Allah memanggilmu untuk segera bertaubat. Demikian tema ini disebutkan pada hari ini, di mana tema ini bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah mengatakan